السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصلي وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيبون.

وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق

ما طول درود شریف وای. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصلي وسلم.

الإبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دعاء الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم المساكين ويا ذا القوة المتين، يا الله يا رحمن يا كريم يا منان يا أحد يا صمد يا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا الله يا الله يا الله يا فاطر السماوات والأرض يا خالق الليل والنهار يا مقلب القلوب والأبصار ويا خالق الليل والنهار. اللهم أنت أحق من عبد، اللهم أنت حق من عبد، اللهم أنت حق من عبد، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنت ربنا ونحن عبادك، أنت ربنا ونحن عبادك، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الأعز ونحن الأذلاء، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا هو، أنت الغني ونحن الفقراء، ارحمنا ارحمنا. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قنا عذاب القبر، قنا عذاب الحشر، قنا عذاب الدين، وقنا عذاب الميزان. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الفاسقين، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربي أني مغلوب فانتصر، ربي أني مغلوب فانتصر، ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والعنى، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونحور أعدائنا وأعداء المسلمين والمسلمات وأعداء دينك، ونجعلك من اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، ونعوذ بك من شرورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. يا الله يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا سميع يا بصير، يا خالق يا مالك، يا رازق يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا الله يا الله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم،
وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. أنت المستعان وعليك البلاء، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا ملجأ ولا منجا إلا أنت، اللهم لا ملجأ ولا منجا إلا أنت. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إننا آمنا، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك خيرا، اللهم إنا نسألك خيرك، اللهم إنا نسألك خيرك، ونعوذ بك من شر، ونعوذ بك من شر، ونعوذ بك من شر. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا الله، ايد تمام كائنات ربا، ايد تمام مخلوقات خالق الله، ايد تمام مخلوقات رازق الله، ايد تمام امور متصرف الله، اے پیدا کون کے دم لے کو، اے د جنات اللہ، اے د انسانان اللہ، اے د آدم علیہ السلام د خٹی نہ جوڑون کیا اللہ، اے د نوح علیہ الصلات والسلام د کافرانو د مکر نہ بچ کون کیا اللہ، اے د ابراہیم خلیل اللہ پور کی حفاظت کون کیا ربا، اے د اسماعیل ذبیح اللہ د چڑی دلان دی ساتون کیا اللہ، اے د محمد الرسول اللہ پغار سور کی حفاظت کو ان کے ربا. یا اللہ، یا اللہ د اسمانن اللہ دزم کو دغرن و دون بٹو ربا، یا اللہ زمنگ دا ختم نہ قبول و منظور کی، یا اللہ زمنگ دا ختم نہ قبول و منظور کی. کریم اللہ ڈیر مبارک و رزدا اللہ دا عرفی رزدا، کریم اللہ ستا حاجیان ستا ملمانو ستا کورت درغلی دی اللہ، غیب دارپات پا میدان کی تحت اولاری سر تور سر خپی اب لخپی پا بدن مانی اللہ صرف یو لنگ تڑلی اللہ لتا کی تحت اللہ سنو چد کڑی دی دعا گانے گئی. اللہ منگ دید ہے کہ خپل دعا غواڑو، اللہ زمنگ دا دعا مشابہت دا حاجیان سر پیدا کی. اللہ چکمی ملائکی تانن مسلط گڑی دی پا غی چی دعا بولا علی کی او قبولیت آمین بپی ہوئی. خدای آغا ملائکی منگ تم راو لے گی، اللہ زمنگ پا دعا مانیم آغا ملائکی راو لے گی. کریم اللہ زمنگ دا ختمون قبول و منظور کی. اللہ دیر مبارک و رزدہ اللہ دا عرفی رزدہ اللہ اولیاء خوب دی رزی دا دعا گانی خیوی. او کریم اللہ منگم تانا دی ختمون و دی رزی پا برکت سر سوال کو، یا اللہ زمان گناہو نمحاب کی، یا اللہ زمان گناہو نمان تمحاب کی. کریم اللہ منگا مجرمان یو، اللہ گناہگاران یو، اللہ تمو خپکڑے، اللہ دشپی مو خپکڑے، اللہ درزی مو خپکڑے.